كارك باغا توش نات كابيتاي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات بورد فانا رماسي كما كيكون ويت خبراك تكبي خوي ماسك ورمسا لفاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت سلام موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف ما تاندر صوت الدرك تبص